ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويعلم

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار

أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

ولا تحزني إنا رادوه وجاعلوه من المرسلين فله آل فرعون ليكون له

فسقطن جوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا.

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: ci ndigal ak ci kiliftef serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhari wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Inscription yi tambali na mbok yi fi ci complexe scolaire al qalam keur badian mam awa kebam dem ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu solo jang ak jangale ci dekk bu salibi di touba di internant di externant amna ñu fi dess amna ño xamanteni dañuy wacc di ñibi ñepp rañé ko solo excellence académique jangale bu woor te leer golé kok ay valeur bu ñu jox sen doom ami toutes les cycles liko tambalé préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lepp yamb na fi dir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire al qalam keur badian mam awa kebam ci programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ñiko ngank dañu xam walu wi xëngi am nañu 100% safe excellence totale kebam tamit mbokki di réseau d'établissement bu yaatu lol ci bir touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala mi ngi nek ci keur kapu fofu tamit école bu mu ci ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit amna nu mam fati bal ma nga ci gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xali alcorane sen deñ wala ko tamit di école classique di tax ngeen wartamu complexe scolaire al qalam keur badian mam awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence amna nu discipline ak éthique am valeur islamique ak diiné mom day sax ci xali def ci mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebab ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de places yi dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 77 la 791 18 18 77 791 18 18 kebab ming ci Touba route de Darou Rahman ci wetu Jakaji Jakarlo station GDOL kebam keur badian mam awa di réseau bu mag lol solo jang ak jangalé amna nu école bu nek keur kabu di banu bala amit benen établissement bu nek ciagade mam fati bala fof tamit don internant don externe waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit ah mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor te wer modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubbil xalé yi buntu gis sen lepp bax
2: Alvel wala man chak an mustafa فارز القبيل إلهية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم ولاية ثم لباي القديم بفليا وبجهدي وسجاي دمودي باي فالمجتمع برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمودي باي فالمجتمع برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمودي باي فستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فستم بكون مصطفى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله ينبغى جارك يدان مباق وريناك من مصطفى ولم بمكة يا ولاي يا لنا خان يا خلان يا مصطفى يا خان لن بكلامي بن يا خلاي غربت بدين جرفل من مصطفى يا خان لن بكلامي سوى يا خلاي يا لما قل بكلين يا مصطفى بيلان لن بكلامي أم ينلاي داراني موي توبا وأهل ما بي كفل منتدم نسيار ناخين باتلاي يا أحمد من أمد المؤمدي يوم القيام جنت لين سنواجي واي شيخ مصطفى يا نيخ أندل دلخل ومن جروي بي يبوين جبل رباي waman ga dumbaye bo la fayi tegel fano bo la gigen yare ni jo ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fayi te do no fay bo la giri ni ak bayi ay seni bayi yani teral yani yaram din may teram yani dabal ay jannu ay yaa tara ngay mangi bamba yaralam mo taxilim nga ba jall salum jall ay ya xam tara ngay wa ta jor ak wa ba ya yar sa go buri bi da dem lamay wa man nga nar wa mat wala ken re rasul ya ti daru ba dole ni sand yaay ya mustafa nil mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rangleen bu ay midaay مسكين يا داجاي شيخ بامبا تيوام شيخين فرونغا سين رونغاي يا مطلقاي ما جاكاتون ناو فيت توريم يا فبيت غير مفلوكا دي ما سانغلين يا دي سباي يا دي يا نبي الاسلام ني دقيقه بعدا يا جنوري يا دي مرتين بارمناي يا بولا قالي بولا جاري يفجار انت الحما بني اهلنا يا اميراي يا بوالا دونغي بوالا بوكي يبيور يالنا جبيد امدان يا ما دون الفاوواي تعال مرجي يا كيور يا دي ام باي ما لي قمل ستعال باي تون الدولاي يا مجتبا نيل مجتبا نيل مجتبا يوم القيامة بوالا شيني جاي موزا كلام لاي مورا المجتبا وان يلجرون بكجلي من الابجتاي موزا كني مهلا بطني مستقى يا عمام جناجك خرم دين يجنون سباي دالن مرجي يا سيارو بامباي مسين ما يبران تبي دي قلل سمسين دراي نور من الآياتو موي مسين باوستو صوت رجال مرجي سينيرو آي سريار جل فنون بلير الواتو بل موتاق بلبي واتنجر بلنا على تاي sagliar tax may xor xoral bay xoy xoyal ya tax bala be balew ci salaay fadiara leral jamu akina babal leral mar leral bambur ak jayay ya muntaqam nil muntaqam nil muntaqam yawm al qiyamati bon jibrilay antal muqaddamu wal qaribatu fil wara ba'd al qadim ya dabark li dabay dinare ko yoda qalibati atul nega bay ba mo gan fi am teri ni gan ci ali bay bila di andale kuna baawi qawna alam ya aram do gam gam lo sagan yamul ni bay ni ala tefan gi xewon ci matte fayo ko tay la bay ga cham ci la wusul moy say say na way ta sar kan summa qarbal mustafa sant la ya bo ko yar bi ara ay khutba ye da ila wusul de ya qamul ye jali am kayane ni ni ye bagay mar waqiqatu wa shariyatu wa nada ma dunya bo ila wara ya jan way ya imam lam bahru nada san ulam jadi ya ay no mote kula tadi toy kula mandi dai ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya kara nan sai kula amdi ya ko amure bala nyakku joy ko amure yalla mala ko sabay yalla ngeful sanga ful ful bi jay kum ko amure yalla mala ko paray waajo ko fana de gende sabdo to no so ko kaya de je ka de do do ka segi balay ko ko ba so ab de jandu so ab do no so so so amu war tun ar gori tan de ay yalla la so ab yalla no tabiya mustafa kulo amal jallani ma am tabaray kulo amdire kulo nyakku jo yalla la am ya bande ak baye qarya dan jay ya nam bo ngor ya don ngor ya don ngor yo yar ya bi nga cangolo na bi ay yaay mustafa min tanam batte di del ya di ka del ya ba ca bal hayda zamani bay ngay mustafa min tanne tokki di del ya di ka del ya ma ca bala ciocca ten jaay sey wa ma taw na ci so wala ci ten ci bi ko may musar se bi ci buraw di dugul to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci ten ci bi ko may musar je bi ci buraw di dugul to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci ten ci bi ko may musar se bi ci buraw di dugul to kay do ak ci ko yir ter se yow lo ngam te de say gaddi yajena bongo bor say yone dal yabula ci jamu lolu ne mbole padu ndoro ci gëna jafé taw wax def mu tang faara gamu taw say waatu gëna bongo bor say yone dal say gaddi yajena bongo bor say yone dal do ke ke ko ngir ken say yone lolu ci de say gaddi yajena bongo so do say yone dal aya ta khubul wara ya mustafa bala karab ko lo yake ilmu na sai
3: wa dala gumra gadi samani ka buna ya da muridi sara je ka jo gaidai wai kan wada wai mustafa bam khai kar bal ma ka yal ni mustafa da modai wai kan wada wai mustafa bam khai kar bal ma ka yal ni mustafa da modai موزا قديم المسلام مهدت وي مرا مصطفى كوفي ألو المهساي جاي يا مرتلا من مرتلا من مرتلا أبلير الله وري القديم كدن سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمي كوكاري باي يا ربي صلي على نبي محمد مالي حيوة قديميك وكاذباي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات ونيتي تبارك بالسلام الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق وارتباق الحمد لله قبيل الباقي في الأرلين سبق وارتباق وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم ليبقي قدام فأبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان فأبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان وبعد موسى يا مدى المارسيال يا مصطفى مكيو زائب الرجال وبعد موسى يا مدى المارسيال يا مصطفى مكيو سيد الرجال يا نمرد يا مهند بيتيوه بجوي قليب بيدن الكبير مولي قليب بدو قليب بدو نصور يا أحمد المكيو سائم الوجود بدل كرم محمد المكي مجكد و أحمد المكي بدل كرم محمد المكي مجكد و أحمد المكي أقول باي تفون مصطفى كنت هني جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى مكي دبي توبا مصطفى مكي وعي مصطفى مكي دبي توبا نان مصطفى مكي وكل ما قدره إليه لمؤمني أفضل من سواء دنيا سدون كرب سواني خير ما عمك دنك جاري في على دون تقونا شوي مصطفى جوكو جي تروي نريون في قلبا دغل بعندك شو برين لي فاتي لو كجي كجي دين كاين واتي هو كل نفس ما كتاك مكة سائقة الموت بغير ساكين هو كل نفس ما كتاك مكة سائقة الموت بغير ساكين وقلبك أو جويل لأن مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي وقلبك وقلبك أو جويل مصطفى قد بسمان سيب جمنا بنفا كيوا نجم أجل جماعي توبا كيوا نفات نغن جد كبوب كيوا نجم أجل جماعي توبا كيوا نفات نغن جد كبوب جماعي جوانا كوبا سرباتم يوكا سيون لسيكرن بايم جناي جوانا كوب رجال الغيب جن غادي جاي جاي بسوب بقلبي شو غادي جاي غادي جاي نعمدي غير زماني يغون جسمي جنت بني زنا يا رجال جنت كلان يوم غادي جاي قبل السمان جيان يا جنغو غوني بود دانو يا ربي ساي بدم تبيني دانو نيتابي على بفار دم بفاتو نيما وتي لك تنيل الآيات نيغون كروك نفاد أن المصطفى بخار جاد أن مرجع ديب أكي علي تاب تار دمنا واني بلي جبت بلي وينا أكي علي تيم جوي شيخ أمدي جوي مستجوي قبيل أمدي أبي علي سيبنا غنى توبا نبنا جنا سبا يمبوبا أبي علي أبنا كما جوي نوري أن ديانو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كامل يا بني لمراب ديسين أبي علي كيب مغ جوينا ngiyadna aga ka jali boyna abi alay gor guay gedemna way mel na man di joy mbir amna abi ali door bi ay gadamna way man na mel na man di joy mbir amna abi ali taburi badamna kendo do bay bori jire ni kamna abi ali guza ka ni sini seto puto bayi agiye abi ali kudna laye duwa duwa rahlay akadam abi ali kudja barwa tuba seto puto onjur bel di def ma boba abi ali waju kherja demna dana maye wata ci bas dar kamna abi ali isfare so demna magaje tadana ñu pagalona abi ali sinelo ji demna rabi ay qirato wi ayamna jambar ji demna waju kam de yalla jambari jom jambare ngor kamila jambar ji demna waju kam de yalla jambari jom jambare ngor kamila kama da ngaran ci ay sobam digal barana bayna saul ci yow ma jom la di ngir yar ba tuba ci tu fan ci am de wi tam tam el ba dem na ci yow jom la di ngir ba tuba di tu fan ci am de mo ay tam el ba reeram ta sa am ni ko jeex mo jale zon pelen gore ya le ni de ayin vayin suma ayin ayin wi manaman ayin joyle may ayin vayin suma ayin ayin wi manawi man joyle ayin ayin ala fardi qalibam de sham sala makiu ma katar de ayin ala bagni imamatu ba chari rabu na ci bisbaba ayin ala bagni chajina lande melaralon samani ba ayin ala bagni chajina lande baler ba fayna don lay ayin ala samtil wa asil jayi jant baleralon samani lay ayin ala lamb wala abadamna ayin ala ba'd al hilal la fi mulki wa malakoti day ayin ala karmi jal la ma jambira qulaba day ayin ala qabl wala fil jay kani badul qadim dun day wa abibo wa abib la احبوا اهلي لا ان لي لما جتنا امر ما دم جناني شرب لي عمي باكو في سمان ثم انا يا سدينا دون راجا تركي يا مولو ما تبع جماجي دبل واخلا يو اتم دي دومبا تاينا فو اما وازل تارك دبل ماخلا يو اتم دي دومبا kaino ba wa san tare ba daru salami yow ma sala modi ngana jidum da ala mirar ila gane tris dar salam yer ko wel tankal muy magal yi ko magal sen jor magal sen ga def ni debel la ak la adam jidum bi kaino ba ma wa san tare ba daru salam yow ma sala modi ngana jidum da ala mirar jangala baam gonel istikhare bir baganya tuba malabrar bizum gane aduna jisna boba deru rasul ay sarma tuba man ti ala yon kon do ci yor yor mo ko yagal te mamba ko ko mo ni go mamba na ciarna na ka wax borom sam ma ngi ci xala ma defar fi rek sam sering mamar jara ka tudde kadla ban tudde ko bopam bamba ñewne musala ci mamar la bamba sañu tuba sumu sama don rabu aladiw ñey mba nga ka mba jabalé ñepp na ci sumu sama don jakka fa di makka mba mi madina do mi ngandi la da sumu sama don ka ci mursalina man ak yaa bi kayl alamina sumu sama don buri mba wadiw man ak yaa ahmad al baki sama sahadun ge mana kayadi bahrul muhiti ya le war biladi sama sahadun ge mana kayadi bahrul muhiti ya le war biladi sama samoy namuda bande bayam sawam tin da kamne modun wayam bisub traata le kayone ne ta mujub tabati de kola ay mefer na ganga jox ma la jassaru qadri so ko xamul jangal ma abu sa'id serin bi yahma murza arfa kanga moy sunu sere bul ko sikki zaga sunu jata jon ci walu taggu zaam moran sunu taggo dani daye ginam kala la jaay dagga jawon fa diiso mujini aglef mustabaad diiso yana kabamba bole ko jawabam bisu charag le mat kali rabayam kera la bamba jox dinemba isa ne ko jandal ma fi yitubi isa magla adma yaaji bax ji faato ko mo tuddu amina dalo mo yaat te yago ci le faato on fatuba cheikh bamba ram ko mutabituba chama ma alla bamba dem ganaro chiare sheikh sidie nare dawaro chama ma alla bamba dem ganar chiare sheikh sidie nare dawaro nitta kay at may ba senji beeri dajale ba sheikhar wal kibari jabor kama am tiarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey debar ko chama ma am juroome at Fubari, Fubari yoneko, nendange jare. Mudiank amdil Mustafa maam tiarno, naka namat khalifa raw kui fwoye. Kharad, litye yal Mustafa, fadiwaan, yanukayanba, remi nepustare madadiwaro. Kharad, litiyank Mustafa bi karnu, naka ramun walean tafonk tiarno. Mam tiarno ko dalal basina ba bay bu ñew geej bar ko def yesina mam tiarno ko ya nga ko momot mam tiarno ba def ko dalal basina ba bay bu ñew geej bar ko def yesina suki adam le wat alqur'ana fudar mananin fasa kabana fudar mananin le bindeb kamil yena ko jeex bamba digeen moy gami ku yadi lol la ko abdullahi nur moyo bon kamil ba mustabay gor kamil ba mal jarlan kamal ga banjamena ka mustaba kamal ga bambana jerno bambana yidise fadar manaro fuk ada jurom la am di bana bambana yidise fadar manam fujade jorom lam di bawan kharab la tambale moyit bayam tam jalin bawam sin jaban na yam kha tangi lakle moyit bayam chakal jin bawam jin tarikh baw kha tambale moyit bayam tam jalin bakalin tarikh baw
4: الرعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسابه وقير قديم وسلم تسليما من ماما جاي ماجي جبل سرين كبال جي تمكي لفت مام جارة سيسانو سماكي نغانا موتاق لفت أم يتجير كرم تمكي كدرجة قادم رسول الله karawlulen mu sant soxna jaara ngir moonu may li taax nu tam bi daara karawlulen mu sant soxna jaara ngir moonu may li taax nu tam bi daara bulen matangam lu bulen matangal bulen naxal ndoxum ci len di tangal mam jaar waamele punaan yaabon tawna bawal tawna kajor anjaambu bawal ngaan kumar ala dog jaamur waro

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

غنجوي بصوت طلعت لامبر ما خاوتري يومي نبود داو يقطن عني بيومي نعم يا الله يبون سيدي

ولا تفرق مهم جل إنما المؤمنين إخوة عند الله فأصلحوا بين أخويكم مهم جل

ما اختار مصرفا وسلم بتسليم عليه وصرفا إلى الغاغا وزل سرورا وقدما

Cheikh Bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam Bismillahir Rahmanir Rahim qala Sheikh Ibrahim Ajub Al Mas'ari sahir ismadaha سيق مزم بمبك فاق الأفاديل آل الجود والكرم مزم بمبك كثير العلم والكم فاق الأفاديل آل الجود والكرم مزم بمبك كثير العلم والكم فاق الأفاديل آل الجود والكرم مسمبم بك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم بدر منير جواد فائق نالم قروة كل مريد صادق فائم بدر منير جواد فائق نالم قروة كل مريد صادق فائم بدر منير جواد فائق نالم قروة كل مريد صادق فائم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أفخر إخوان القديم من سدون كني نمبل مخمن فرنا سدون كني واجل مخمن برنا ما ديال وخلا قرباخ سيح ما سنبا يو خمن نكول تكدول سيح بامبا ما ديال وخلا قرباخ سرين ما سنبا yo xamne ni nekul ci gudul cheikh bamba ma delu wax la qarba cheikh ma samba yo xamne ni nekul ci gudul cheikh bamba masna bindu talif sul ko di yalla ci ak bur yalla ndax mu yol ko serigne ma samba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ci gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla harfan bi harfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam Bismillahir Rahmanir Rahim qala Sheikh Ibrahim Ajub Al Mas'ari sahir ismadaha sayq mazam bambak min al khayb layl فعيس أخبرت لله صائما بدون كثير دغلون ما واخ ني ماي شاعر مو بولك الاسرار كيروك لا شيخ بامبا ني شيخ ما سامبا بروب انا يلا دفرنا سانبا شيخ بامبا مسنا كون يالا بور با نينا nga dem ci dojje moy carrière ba mu dal di dem andak rakam am sutlo ñu santi bak daru saxal fa ndam lo carrière ba lam fa def mané sutulim mbolo mo mepp bokku nañ ne manum bamu ñewé la bambana ma samba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ni cheikh ma samba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh ma samba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh ma samba yo xamne ni nekul ci gudul cheikh bamba ma delu wax la qarba cheikh ma samba yo xamne ni nekul ci gudul cheikh bamba masna bindu talif sul ko di yalla ci ak bur yalla ndax mu yol ko serigne ma samba bindu mbotum

talif ba jox serign ba tijisul talif ba di ñaan serign ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ismadaha shaykh mazam bambak فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثيرا وليكم فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثيرا وليكم فاق الافاديل على الجود والكرم مسن بمبك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم بدر منير جواد فائق نلم قروة كل مريد سالق فاهم بدر منير جواد فايق عالم قروة كل مريد سالق فاهم بدر منير جواد فايق عالم قروة كل مريد سالق فاهم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أفقر إخوان القديم معا فإن إمته

الأخوة إله وإير دام القديم بلا ميل ولا سامي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من العقل قد تجود يا سلمي رعيب صدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد تجلود يا سلمي سير

وسرعادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع ربته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كله.

0: لكان أفضل آل العرش كلهم لكل فرد من الأشياخ منقبة وسبقوا كل باد خير من بيم أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم أعطاه مولاه ما يرجو ويحمل دنيا وأخرى بلا بؤس ولا ألم لا زال يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم بحرمة سيف قول ذي الأرض أحمدنا نور العبادي لكي بدل ومختدمي بحرمة سيف قول ذي الأرض أحمدنا نور العبادي لكي بدل ومختدمي حليل ونربي مهجماتي سوي البشائر آل الهلم والكمي عليه رضوان ربي مع جماعتي سوي البصائر آل الهلم والهكم ويجوال لين ما كان ما سنتون دار دار كريم لن يكام في دار لقم دقو دوغل في سيقي بامبا داو برو مسلجيت بامبا لقم دقو دوغل في سيقي بامبا داو برو مسلجيت بامبا domam yal setam ye xey nañ dajalo di magal bes bam juddo setam ye dan koy magal waju ko magal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer serigne abdul bahim mbacke mom serigne massamba yalna fi yag te wer ak njabotou serigne massamba gep serigne cheikh mbacke mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotou serigne massamba gep ak njabotou serigne touba gep mbacke borom touba
1: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ucap fm ucap tv ucap web ucap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: yene gi diglu
3: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
2: ci kanam touti xibaari
1: UKAB FM 103.5
4: xibaar ci UKAB FM 103.5

يقود من لم يعلم ذلي ما بالزب على الزبون يقيل أمري ويدي إلى الجنان سلما

أجيب لي كل أسبوع هذه لم يطلبها أجلني مقاتلا ولا أظلني قاتلا فلم به قاتل من رغبة لمسلما لم يلغني مقاتل فلنظلني عابد إبليس لا يقابل من ابتداء الكلمات.

وقال لما وسمى يا ودوني سلام جبال ربي جمع تقول كل بجمال وقال لي أبا الجمال من يراقب العلماء يذوب أني الغفور نسمة نور من غفور وكان لي ماء الكبير ولي قاد السماء حمدت ربي الكريم